رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة. آت محمدا الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. وقال الله سبحانه وتعالى: أقم الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين.